الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: Tune to reality. Peace Radio. Tune to reality. Email hello@peaceradio.com. Phone 902-0840-840. www.peaceradio.com.
1: നേരം ബദർ ഖുർആനിലേക്ക് പോവാം.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.